أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل

نبي بعد. الحمد لله وكفى والصلاة على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. دخوك في عبر نبي عليه الصلاة والسلام إرشاد پاك تي جزاق أخيري نبي ما أو زمان پس بل پیغمبر أغراتون كي نشتا دمونغ وطاس زطول مسلمانانو دا پخاء كي دا چه نبي عليه الصلاة والسلام دا الله پاك پا انبياء عليه الصلاة والسلام كي طولو كي أخيري پیغمبر دي أو تر كيامت أول پیغمبر راتلون كي نشتا دي أو كچر دا نبي عليه الصلاة والسلام نفس و دنیا کی وقت دا پیغمبری دعوی کئی نوغا لعین دے، کذاب دے او دجال دے.

هاي هاي من أنا شكري أنا بالكل أريدينك ركما چرد چرد فرقه موري تولي يو جهان ناكي يو ناري من ناكي بالكل أهم شابر شانت يعني كي ماده اتوار پر رز بنا بالكل بارا بجي نو ستر ایک بجي پر بالكل صدر تازر شوائي اوور سرا ور سرا از دکه تر ایک بایوی چه دوم دگار فرمشی شو کیا و تا چه که مره کنا داگه بارا بجي والا شو تاو کیا مجھا شا سایدو چه گئی کنا اخفل من شما ایس سرا و چه مو و چه ال ری موسا یو آشو کلی دو و داسو که چه دایو شو تاو کیا مز دگارو بیا سو کیا بیا دش پی والا شو و بیا تاو کیا مجھا شا سایدو دیرا دیرا دیرا دیرا